0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 23 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون في قمة نيويورك. رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي تلتقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ترامب يلتقي زيلينسكي لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة لإعادة تأكيد التعاون بشأن قضايا الدفاع والأمن الاقتصادي. ويتواجد الزعيمان في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد استمرت القمة التي انعقدت يوم الثلاثاء لأكثر من 30 دقيقة. وفي البداية قال ترامب: الصناعة في اليابان مزدهرة للغاية، والبلاد مزدهرة للغاية، هناك تحسن كبير، ويشرفني أن أكون معها، إنها صديقة لي، لقد تعرفنا على بعضنا البعض جيدا خلال الفترة الماضية، وستكون رئيسة وزراء عظيمة. وردت تاكايتشي بأنها ترغب في اغتنام هذه الفرصة لإظهار قوة تحالفهما للعالم، وأضافت أن التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين يشهد تقدما ملحوظا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت تاكايتشي إلى أن اليابان ظلت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة لسبع سنوات متتالية. كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وبالانتقال إلى الشؤون الإقليمية، تبادل الزعيمان وجهات النظر حول قضايا مختلفة تتعلق بالصين، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار قمة ترامب المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر عقدها يوم الخميس، واتفق على مواصلة العمل معا بشكل وثيق. وأثارت تاكايتشي أيضا قضية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تتخذ إدارة ترامب موقفا متشددا تجاهها. وقد تبادل الزعيمان وجهات نظر صريحة، حيث أوضحت تاكايتشي موقف اليابان الداعم لسيادة القانون. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، أكد الزعيمان مجددا على ضرورة العمل لبحث ملف برامجها النووية والصاروخية. كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الأوضاع المالية الدولية. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أول محادثات مباشرة بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحدث الزعيمان لمدة 20 دقيقة تقريبا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء. وأشارت تاكايتشي إلى أهمية عمل الدول المعنية بشكل موحد لدعم أوكرانيا وسط الغزو الروسي المستمر، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أسرع وقت ممكن. وأكدت أن اليابان لن تتراجع أبدا عن موقفها الثابت الداعم لأوكرانيا. وأضافت أن اليابان ستواصل دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا بالتنسيق مع المجتمع الدولي. وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للدعم الإنساني والدعم المتعلق بالطاقة الذي قدمته اليابان. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي محادثات في نيويورك. وقال ترامب إنهما يحاولان إيجاد حل. وفي بداية اجتماعهما يوم الثلاثاء، أكد ترامب أنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل. وحول إمكانية إنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا، قال ترامب: سنتحدث عن ذلك الآن. وقد طلبت أوكرانيا ترخيصا لتصنيع نظام الدفاع الجوي أمريكي الصنع. وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إن أوكرانيا قصفت مصفاتين للنفط في وسط روسيا، وشكر جنوده على قدرات البلاد على توجيه ضربات طويلة الأمد. ووسط تبادل الهجمات الانتقامية،
أفادت السلطات الأوكرانية يوم الثلاثاء أيضا بمقتل 3 أشخاص في غارات روسية على شرق أوكرانيا.

أجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية والجيش الأمريكي تدريبا مشتركا بالذخيرة الحية في محافظة هوكايدو شمالي اليابان، ويعد هذا التدريب جزءا من مناورات درع الشرق المشتركة التي تجري هذا الشهر في اليابان. وقد تم إجراء التدريب في منطقة ياوسوبيتسو المخصصة للتدريبات شرقي هوكايدو أمام وسائل الإعلام يوم الثلاثاء. وأجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية التدريبات باستخدام طائرة استطلاع مسيرة من طراز سكان إيجل 2 أو سكان إيجل 2، وتلا ذلك تدريب لإطلاق النار طويل المدى من قبل القوات اليابانية والأمريكية استنادا إلى معلومات جمعتها طائرات مسيرة. وخلال التدريب انخرط نظام إطلاق الصواريخ المدفعية عالي الحركة التابع للجيش الأمريكي والمعروف باسم هاي مارس، ونظام إطلاق الصواريخ المتعدد التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية أو MLRS في إطلاق نار حي على نحو متواصل. وقد احتجت وزارة الخارجية الروسية على المناورات وحذرت اليابان في وقت سابق من هذا الشهر من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة. وتقول قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية إن المناورات لا تجري مع وضع دولة أو منطقة معينة في الاعتبار. تعتقد شركة أوبن إي آي أنه ينبغي على الولايات المتحدة أخذ زمام المبادرة في وضع معايير تقنية عالمية للذكاء الاصطناعي المتطور، ويأتي هذا في ظل تزايد المخاوف لدى قادة الأعمال والباحثين من أنه إذا استمر الذكاء الاصطناعي في التطور بشكل تلقائي في المستقبل فقد يفقد البشر السيطرة على تطوره. وأصدرت الشركة الأمريكية المطورة لبرنامج تشات جي بي تي مجموعة من المقترحات يوم الاثنين لبناء معايير دولية لممارسات السلامة والأمن، وتدعو المقترحات إلى وجود أساس تقني مشترك لقياس القدرات وتقييمها وتقييم المخاطر وكفاية الضمانات، كما يؤكد على ضرورة وجود إطار عمل لتبادل المعلومات والإبلاغ عن الحوادث عندما يقوم الذكاء الاصطناعي بحركات لم يخطط لها البشر. وتقول شركة أوبن إي آي إن الولايات المتحدة يجب أن تقود هذه الجهود وأن تعمل بشكل تعاوني مع دول العالم. وتحذر الشركة من أنه بدون توخي الحذر والحيطة اللازمين فيما يتعلق بالتحسين الذاتي المتكرر المستقل فقد يفقد البشر السيطرة العملية على تطوير الذكاء الاصطناعي. وتقول إنه إذا حدث ذلك قد يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة وأقل توافقا مع الأهداف، وبشكل عام يشكل خطرا على البشر. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتتا نو؟
2: فيتنام ديس.
3: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。

0: وكذلك
1: وأتان تستطرد قائلة:
2: هاي يوكي-ساني أيتايدس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي-سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشيسو. تام، يوكي-سان تو دوكو دي آتتا نو؟ فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
3: 一緒に
0: يعني معا.
3: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
3: 歌う
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
3: たり.
0: وبالمثل
3: 踊ったり
0: هي الفعل
3: 踊る
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
3: たり.
0: وشمشتا يعني فعلة. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
3: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
3: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا.
3: أتتري أدتري شماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
4: هوكايدو で何をしますか؟ ハイキングをしたり 温泉に入ったりしたいです.
0: إليكم المعاني.
4: 北海道で何をしますか؟
1: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
3: 北海道で
0: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
3: 何をしますか؟
0: يعني ماذا ستفعل؟
4: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです.
1: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
3: هايكينغ وشتاري
0: هي صيغة تاري من
3: هايكينغ وسرو
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
3: أونسين ني هايتاري
0: هي صيغة تاري من
3: أونسين ني هايرو
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
3: شتاي ديس
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تاري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
1: استمعوا ورددوا.
3: هايكينغ وشتاري 温泉に入ったりしたいです. هايكينغ وشتاري 温泉に入ったりしたいです.
0: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك، وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
3: 買い物をする. 買い物をする.
0: الفعل
3: する
0: أي يفعل، صيغة تري منه هي
3: したり.
0: يسبح في البحر يعني
3: 海で泳ぐ. 海で泳ぐ.
0: الفعل أيوغ أي يسبح صيغة تري منه هي
3: 泳いだ

0: たり、泳いだり、
1: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
2: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
3: أويسو.
0: أويسو.
2: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
0: أويشي.
2: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
0: أويسو. أويسو.
2: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: ميرون بافي でございます。おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい。ユウキさんに会いたいです。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
6: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
2: أحب الدايفكو كثيراً.
6: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزنزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
2: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
6: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京から
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 23 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون في قمة نيويورك. رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي تلتقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ترامب يلتقي زيلينسكي لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة لإعادة تأكيد التعاون بشأن قضايا الدفاع والأمن الاقتصادي. ويتواجد الزعيمان في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد استمرت القمة التي انعقدت يوم الثلاثاء لأكثر من 30 دقيقة. وفي البداية قال ترامب: الصناعة في اليابان مزدهرة للغاية، والبلاد مزدهرة للغاية، هناك تحسن كبير، ويشرفني أن أكون معها، إنها صديقة لي، لقد تعرفنا على بعضنا البعض جيدا خلال الفترة الماضية، وستكون رئيسة وزراء عظيمة. وردت تاكايتشي بأنها ترغب في اغتنام هذه الفرصة لإظهار قوة تحالفهما للعالم، وأضافت أن التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين يشهد تقدما ملحوظا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت تاكايتشي إلى أن اليابان ظلت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة لسبع سنوات متتالية. كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وبالانتقال إلى الشؤون الإقليمية، تبادل الزعيمان وجهات النظر حول قضايا مختلفة تتعلق بالصين، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار قمة ترامب المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر عقدها يوم الخميس، واتفق على مواصلة العمل معا بشكل وثيق. وأثارت تاكايتشي أيضا قضية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تتخذ إدارة ترامب موقفا متشددا تجاهها. وقد تبادل الزعيمان وجهات نظر صريحة، حيث أوضحت تاكايتشي موقف اليابان الداعم لسيادة القانون. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، أكد الزعيمان مجددا على ضرورة العمل لبحث ملف برامجها النووية والصاروخية. كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الأوضاع المالية الدولية. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أول محادثات مباشرة بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحدث الزعيمان لمدة 20 دقيقة تقريبا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء. وأشارت تاكايتشي إلى أهمية عمل الدول المعنية بشكل موحد لدعم أوكرانيا وسط الغزو الروسي المستمر، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أسرع وقت ممكن. وأكدت أن اليابان لن تتراجع أبدا عن موقفها الثابت الداعم لأوكرانيا. وأضافت أن اليابان ستواصل دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا بالتنسيق مع المجتمع الدولي. وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للدعم الإنساني والدعم المتعلق بالطاقة الذي قدمته اليابان. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي محادثات في نيويورك. وقال ترامب إنهما يحاولان إيجاد حل. وفي بداية اجتماعهما يوم الثلاثاء، أكد ترامب أنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل. وحول إمكانية إنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا، قال ترامب: سنتحدث عن ذلك الآن. وقد طلبت أوكرانيا ترخيصا لتصنيع نظام الدفاع الجوي أمريكي الصنع. وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إن أوكرانيا قصفت مصفاتين للنفط في وسط روسيا، وشكر جنوده على قدرات البلاد على توجيه ضربات طويلة الأمد. ووسط تبادل الهجمات الانتقامية،
أفادت السلطات الأوكرانية يوم الثلاثاء أيضا بمقتل 3 أشخاص في غارات روسية على شرقي أوكرانيا.

أجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية والجيش الأمريكي تدريبا مشتركا بالذخيرة الحية في محافظة هوكايدو شمالي اليابان، ويعد هذا التدريب جزءا من مناورات درع الشرق المشتركة التي تجري هذا الشهر في اليابان. وقد تم إجراء التدريب في منطقة ياوسوبيتسو المخصصة للتدريبات شرقي هوكايدو أمام وسائل الإعلام يوم الثلاثاء. وأجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية التدريبات باستخدام طائرة استطلاع مسيرة من طراز سكان إيجل 2 أو سكان إيجل 2، وتلا ذلك تدريب لإطلاق النار طويل المدى من قبل القوات اليابانية والأمريكية استنادا إلى معلومات جمعتها طائرات مسيرة. وخلال التدريب انخرط نظام إطلاق الصواريخ المدفعية عالي الحركة التابع للجيش الأمريكي والمعروف باسم هاي مارس، ونظام إطلاق الصواريخ المتعدد التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية أو MLRS في إطلاق نار حي على نحو متواصل. وقد احتجت وزارة الخارجية الروسية على المناورات وحذرت اليابان في وقت سابق من هذا الشهر من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة. وتقول قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية إن المناورات لا تجري مع وضع دولة أو منطقة معينة في الاعتبار. تعتقد شركة أوبن إي آي أنه ينبغي على الولايات المتحدة أخذ زمام المبادرة في وضع معايير تقنية عالمية للذكاء الاصطناعي المتطور، ويأتي هذا في ظل تزايد المخاوف لدى قادة الأعمال والباحثين من أنه إذا استمر الذكاء الاصطناعي في التطور بشكل تلقائي في المستقبل فقد يفقد البشر السيطرة على تطوره. وأصدرت الشركة الأمريكية المطورة لبرنامج تشات جي بي تي مجموعة من المقترحات يوم الاثنين لبناء معايير دولية لممارسات السلامة والأمن، وتدعو المقترحات إلى وجود أساس تقني مشترك لقياس القدرات وتقييمها وتقييم المخاطر وكفاية الضمانات، كما يؤكد على ضرورة وجود إطار عمل لتبادل المعلومات والإبلاغ عن الحوادث عندما يقوم الذكاء الاصطناعي بحركات لم يخطط لها البشر. وتقول شركة أوبن إي آي إن الولايات المتحدة يجب أن تقود هذه الجهود وأن تعمل بشكل تعاوني مع دول العالم. وتحذر الشركة من أنه بدون توخي الحذر والحيطة اللازمين فيما يتعلق بالتحسين الذاتي المتكرر المستقل فقد يفقد البشر السيطرة العملية على تطوير الذكاء الاصطناعي. وتقول إنه إذا حدث ذلك قد يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة وأقل توافقا مع الأهداف، وبشكل عام يشكل خطرا على البشر. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 23 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون في قمة نيويورك. رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي تلتقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ترامب يلتقي زيلينسكي لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة لإعادة تأكيد التعاون بشأن قضايا الدفاع والأمن الاقتصادي. ويتواجد الزعيمان في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد استمرت القمة التي انعقدت يوم الثلاثاء لأكثر من 30 دقيقة. وفي البداية قال ترامب: الصناعة في اليابان مزدهرة للغاية، والبلاد مزدهرة للغاية، هناك تحسن كبير، ويشرفني أن أكون معها، إنها صديقة لي، لقد تعرفنا على بعضنا البعض جيدا خلال الفترة الماضية، وستكون رئيسة وزراء عظيمة. وردت تاكايتشي بأنها ترغب في اغتنام هذه الفرصة لإظهار قوة تحالفهما للعالم، وأضافت أن التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين يشهد تقدما ملحوظا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت تاكايتشي إلى أن اليابان ظلت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة لسبع سنوات متتالية، كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وبالانتقال إلى الشؤون الإقليمية، تبادل الزعيمان وجهات النظر حول قضايا مختلفة تتعلق بالصين، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار قمة ترامب المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر عقدها يوم الخميس، واتفق على مواصلة العمل معا بشكل وثيق. وأثارت تاكايتشي أيضا قضية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تتخذ إدارة ترامب موقفا متشددا تجاهها. وقد تبادل الزعيمان وجهات نظر صريحة، حيث أوضحت تاكايتشي موقف اليابان الداعم لسيادة القانون. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، أكد الزعيمان مجددا على ضرورة العمل لبحث ملف برامجها النووية والصاروخية، كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الأوضاع المالية الدولية. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أول محادثات مباشرة بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحدث الزعيمان لمدة 20 دقيقة تقريبا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء. وأشارت تاكايتشي إلى أهمية عمل الدول المعنية بشكل موحد لدعم أوكرانيا وسط الغزو الروسي المستمر، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أسرع وقت ممكن. وأكدت أن اليابان لن تتراجع أبدا عن موقفها الثابت الداعم لأوكرانيا. وأضافت أن اليابان ستواصل دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا بالتنسيق مع المجتمع الدولي. وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للدعم الإنساني والدعم المتعلق بالطاقة الذي قدمته اليابان. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي محادثات في نيويورك، وقال ترامب إنهما يحاولان إيجاد حل. وفي بداية اجتماعهما يوم الثلاثاء، أكد ترامب أنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل. وحول إمكانية إنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا، قال ترامب: سنتحدث عن ذلك الآن. وقد طلبت أوكرانيا ترخيصا لتصنيع نظام الدفاع الجوي أمريكي الصنع. وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إن أوكرانيا قصفت مصفاتين للنفط في وسط روسيا، وشكر جنوده على قدرات البلاد على توجيه ضربات طويلة الأمد. ووسط تبادل الهجمات الانتقامية،
أفادت السلطات الأوكرانية يوم الثلاثاء أيضاً بمقتل 3 أشخاص في غارات روسية على شرقي أوكرانيا.

أجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية والجيش الأمريكي تدريبا مشتركا بالذخيرة الحية في محافظة هوكايدو شمالي اليابان، ويعد هذا التدريب جزءا من مناورات درع الشرق المشتركة التي تجري هذا الشهر في اليابان. وقد تم إجراء التدريب في منطقة ياوسوبيتسو المخصصة للتدريبات شرقي هوكايدو أمام وسائل الإعلام يوم الثلاثاء. وأجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية التدريبات باستخدام طائرة استطلاع مسيرة من طراز سكان إيجل 2 أو سكان إيجل 2، وتلا ذلك تدريب لإطلاق النار طويل المدى من قبل القوات اليابانية والأمريكية استنادا إلى معلومات جمعتها طائرات مسيرة. وخلال التدريب انخرط نظام إطلاق الصواريخ المدفعية عالي الحركة التابع للجيش الأمريكي والمعروف باسم هاي مارس، ونظام إطلاق الصواريخ المتعدد التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية أو MLRS في إطلاق نار حي على نحو متواصل. وقد احتجت وزارة الخارجية الروسية على المناورات وحذرت اليابان في وقت سابق من هذا الشهر من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة. وتقول قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية إن المناورات لا تجري مع وضع دولة أو منطقة

ممارسات السلامة والأمن، وتدعو المقترحات إلى وجود أساس تقني مشترك لقياس القدرات وتقييمها وتقييم المخاطر وكفاية الضمانات، كما يؤكد على ضرورة وجود إطار عمل لتبادل المعلومات والإبلاغ عن الحوادث عندما يقوم الذكاء الاصطناعي بحركات لم يخطط لها البشر. وتقول شركة OpenAI إن الولايات المتحدة يجب أن تقود هذه الجهود وأن تعمل بشكل تعاوني مع دول العالم. وتحذر الشركة من أنه بدون توخي الحذر والحيطة اللازمين فيما يتعلق بالتحسين الذاتي المتكرر المستقل، فقد يفقد البشر السيطرة العملية على تطوير الذكاء الاصطناعي. وتقول إنه إذا حدث ذلك قد يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة وأقل توافقا مع الأهداف، وبشكل عام يشكل خطرا على البشر. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشيسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
2: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: إليكم المعاني.
1: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول:
2: ميرون بافيه でございます。
0: ها هو بارفي الشمام.
1: تنظر تام إليه وتقول:
2: أويشيسو.
0: يبدو لذيذا.
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفيه.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب:
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: شوغاكو دي بولانتيا أو شيماشتا.
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: إيشو ني أوتاتاري أودوتاري شيماشتا.
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة:
3: سو داتا نو.
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة:
2: هاي يوكي سان ني ايتاي ديس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافيه でございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
3: 一緒に
0: يعني معا.
3: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
3: أتاو،
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري

0: وبالمثل
1: أدوتاري
0: هي الفعل
1: أدور
0: أي يرقص وقد تحول إلى صيغة
1: تاري
0: وشيماشتا يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
1: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
2: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
1: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
2: استمعوا ورددوا
1: أتتري أدتري شماشتا 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
3: هوكايدوで何をしますか？ハイキングをしたり 温泉に入ったりしたいです。إليكم المعاني。北海道で何をしますか？ماذا ستفعل في هوكايدو؟ هوكايدو で يعني في هوكايدو. هوكايدو
0: هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
3: 何をしますか？يعني ماذا ستفعل؟ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
2: أريد أن أقوم بنزهة طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
1: هايكينغ أو شتاري
0: هي صيغة تاري من
1: هايكينغ أو سرو
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
1: أونسين ني هايتاري
0: هي صيغة تاري من
1: أونسين ني هايرو
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
1: شتاي ديس
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تاري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
2: استمعوا ورددوا
1: هايكينغ وشتاري 温泉に入ったりしたいです. هايكينغ وشتاري 温泉に入ったりしたいです.
0: نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك، وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
1: كايمونو سرو.
0: الفعل
1: سرو
0: أي يفعل صيغة تاري منه هي
1: شتاري.
0: يسبح في البحر يعني
1: أمي دي أويوغو.
0: الفعل أويوغو أي يسبح صيغة تاري منه هي
1: أويويداري.
3: كايمونو وشتاري أمي دي أويويداري شماشتا.
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
4: أويشسو
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
1: أويشي،
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
1: أويشسو أويشسو.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: メロンパフェでございます。おいしそう。
5: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة.

0: في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
1: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان، مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
0: أحب الدايفكو كثيراً.
1: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزنزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
0: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 23 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون في قمة نيويورك. رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي تلتقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ترامب يلتقي زيلينسكي لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة لإعادة تأكيد التعاون بشأن قضايا الدفاع والأمن الاقتصادي. ويتواجد الزعيمان في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد استمرت القمة التي انعقدت يوم الثلاثاء لأكثر من 30 دقيقة. وفي البداية قال ترامب: الصناعة في اليابان مزدهرة للغاية، والبلاد مزدهرة للغاية، هناك تحسن كبير، ويشرفني أن أكون معها، إنها صديقة لي، لقد تعرفنا على بعضنا البعض جيدا خلال الفترة الماضية، وستكون رئيسة وزراء عظيمة. وردت تاكايتشي بأنها ترغب في اغتنام هذه الفرصة لإظهار قوة تحالفهما للعالم، وأضافت أن التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين يشهد تقدما ملحوظا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت تاكايتشي إلى أن اليابان ظلت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة لسبع سنوات متتالية. كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وبالانتقال إلى الشؤون الإقليمية، تبادل الزعيمان وجهات النظر حول قضايا مختلفة تتعلق بالصين، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار قمة ترامب المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر عقدها يوم الخميس، واتفق على مواصلة العمل معا بشكل وثيق. وأثارت تاكايتشي أيضا قضية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تتخذ إدارة ترامب موقفا متشددا تجاهها. وقد تبادل الزعيمان وجهات نظر صريحة، حيث أوضحت تاكايتشي موقف اليابان الداعم لسيادة القانون. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، أكد الزعيمان مجددا على ضرورة العمل لبحث ملف برامجها النووية والصاروخية. كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الأوضاع المالية الدولية. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أول محادثات مباشرة بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحدث الزعيمان لمدة 20 دقيقة تقريبا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء. وأشارت تاكايتشي إلى أهمية عمل الدول المعنية بشكل موحد لدعم أوكرانيا وسط الغزو الروسي المستمر، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أسرع وقت ممكن. وأكدت أن اليابان لن تتراجع أبدا عن موقفها الثابت الداعم لأوكرانيا. وأضافت أن اليابان ستواصل دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا بالتنسيق مع المجتمع الدولي. وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للدعم الإنساني والدعم المتعلق بالطاقة الذي قدمته اليابان. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي محادثات في نيويورك، وقال ترامب إنهما يحاولان إيجاد حل. وفي بداية اجتماعهما يوم الثلاثاء، أكد ترامب أنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل. وحول إمكانية إنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا، قال ترامب: سنتحدث عن ذلك الآن. وقد طلبت أوكرانيا ترخيصا لتصنيع نظام الدفاع الجوي أمريكي الصنع. وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إن أوكرانيا قصفت مصفاتين للنفط في وسط روسيا، وشكر جنوده على قدرات البلاد على توجيه ضربات طويلة الأمد. ووسط تبادل الهجمات الانتقامية،
أفادت السلطات الأوكرانية يوم الثلاثاء أيضا بمقتل 3 أشخاص في غارات روسية على شرق أوكرانيا.

أجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية والجيش الأمريكي تدريبا مشتركا بالذخيرة الحية في محافظة هوكايدو شمالي اليابان، ويعد هذا التدريب جزءا من مناورات درع الشرق المشتركة التي تجري هذا الشهر في اليابان. وقد تم إجراء التدريب في منطقة ياوسوبيتسو المخصصة للتدريبات شرقي هوكايدو أمام وسائل الإعلام يوم الثلاثاء. وأجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية التدريبات باستخدام طائرة استطلاع مسيرة من طراز سكان إيجل 2 أو سكان إيجل 2، وتلا ذلك تدريب لإطلاق النار طويل المدى من قبل القوات اليابانية والأمريكية استنادا إلى معلومات جمعتها طائرات مسيرة. وخلال التدريب انخرط نظام إطلاق الصواريخ المدفعية عالي الحركة التابع للجيش الأمريكي والمعروف باسم هاي مارس، ونظام إطلاق الصواريخ المتعدد التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية أو MLRS في إطلاق نار حي على نحو متواصل. وقد احتجت وزارة الخارجية الروسية على المناورات وحذرت اليابان في وقت سابق من هذا الشهر من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة. وتقول قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية إن المناورات لا تجري مع وضع دولة أو منطقة معينة في الاعتبار. تعتقد شركة أوبن إي آي أنه ينبغي على الولايات المتحدة أخذ زمام المبادرة في وضع معايير تقنية عالمية للذكاء الاصطناعي المتطور، ويأتي هذا في ظل تزايد المخاوف لدى قادة الأعمال والباحثين من أنه إذا استمر الذكاء الاصطناعي في التطور بشكل تلقائي في المستقبل فقد يفقد البشر السيطرة على تطوره. وأصدرت الشركة الأمريكية المطورة لبرنامج تشات جي بي تي مجموعة من المقترحات يوم الاثنين لبناء معايير دولية لممارسات السلامة والأمن، وتدعو المقترحات إلى وجود أساس تقني مشترك لقياس القدرات وتقييمها وتقييم المخاطر وكفاية الضمانات، كما يؤكد على ضرورة وجود إطار عمل لتبادل المعلومات والإبلاغ عن الحوادث عندما يقوم الذكاء الاصطناعي بحركات لم يخطط لها البشر. وتقول شركة أوبن إي آي إن الولايات المتحدة يجب أن تقود هذه الجهود وأن تعمل بشكل تعاوني مع دول العالم. وتحذر الشركة من أنه بدون توخي الحذر والحيطة اللازمين فيما يتعلق بالتحسين الذاتي المتكرر المستقل فقد يفقد البشر السيطرة العملية على تطوير الذكاء الاصطناعي. وتقول إنه إذا حدث ذلك قد يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة وأقل توافقا مع الأهداف، وبشكل عام يشكل خطرا على البشر. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشيسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
4: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: いらいこもるまーに。
1: ナディラと تحضر البارفي الذي طلبته وتقول
2: メロンパフェでございます。
0: ها هو بارفي الشمام。
1: تنظر تام إليه وتقول
2: おいしそう。
0: يبدو لذيذا。
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفي.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب
4: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
4: شوغاكو دي بولانتيا أو شيماشتا.
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
4: إيشو ني أوتاتاري أودوتاري شيماشتا.
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة
3: سو داتا نو.
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة
4: هاي يوكي ساني أيتاي ديس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
3: 一緒に
0: يعني معا.
3: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
3: أتاو
0: أي يغني وقد تحول إلى صيغة
3: تاري
0: وبالمثل
3: أدوتاري
0: هي الفعل
3: أدور
0: أي يرقص وقد تحول إلى صيغة
3: تاري
0: وشيماشتا يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
3: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
3: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا.
3: أتتري أدتري شماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
5: هوكايدو で何をしますか？ ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: イライコモルマーニ。
5: 北海道で何をしますか？
0: マザサタファルフィ北海道？
6: 北海道で。
0: やに、フィ北海道。北海道はスモモハファダティンキャビラタカオシャマリイリアベン。
6: 何をしますか？
0: やに、マザサタファル。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
6: هايكينغ وشتاري.
0: هي صيغة تاري من
6: هايكينغ وسرو.
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
6: أونسين ني هايتاري.
0: هي صيغة تاري من
6: أونسين ني هايرو.
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
6: شتاي ديس.
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تاري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. استمعوا ورددوا.
6: هايكينغ をしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
6: 買い物をする.
0: الفعل
6: する
0: أي يفعل صيغة تري منه هي
6: したり.
0: يسبح في البحر يعني
6: 海で泳ぐ.
0: الفعل أيوغ أي يسبح صيغة تري منه هي
6: أيويداري. أيويداري.
5: 買い物をしたり 海で泳いだりしました.
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: おいしそう.
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
6: おいしい.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
6: おいしそう. おいしそう.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
1: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
0: أحب الدايفكو كثيراً.
1: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزينزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
0: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 23 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون في قمة نيويورك. رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي تلتقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ترامب يلتقي زيلينسكي لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة لإعادة تأكيد التعاون بشأن قضايا الدفاع والأمن الاقتصادي. ويتواجد الزعيمان في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد استمرت القمة التي انعقدت يوم الثلاثاء لأكثر من 30 دقيقة. وفي البداية قال ترامب: الصناعة في اليابان مزدهرة للغاية، والبلاد مزدهرة للغاية، هناك تحسن كبير، ويشرفني أن أكون معها، إنها صديقة لي، لقد تعرفنا على بعضنا البعض جيدا خلال الفترة الماضية، وستكون رئيسة وزراء عظيمة. وردت تاكايتشي بأنها ترغب في اغتنام هذه الفرصة لإظهار قوة تحالفهما للعالم، وأضافت أن التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين يشهد تقدما ملحوظا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت تاكايتشي إلى أن اليابان ظلت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة لسبع سنوات متتالية، كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وبالانتقال إلى الشؤون الإقليمية، تبادل الزعيمان وجهات النظر حول قضايا مختلفة تتعلق بالصين، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار قمة ترامب المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر عقدها يوم الخميس، واتفق على مواصلة العمل معا بشكل وثيق. وأثارت تاكايتشي أيضا قضية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تتخذ إدارة ترامب موقفا متشددا تجاهها. وقد تبادل الزعيمان وجهات نظر صريحة، حيث أوضحت تاكايتشي موقف اليابان الداعم لسيادة القانون. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، أكد الزعيمان مجددا على ضرورة العمل لبحث ملف برامجها النووية والصاروخية، كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الأوضاع المالية الدولية. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أول محادثات مباشرة بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحدث الزعيمان لمدة 20 دقيقة تقريبا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء. وأشارت تاكايتشي إلى أهمية عمل الدول المعنية بشكل موحد لدعم أوكرانيا وسط الغزو الروسي المستمر، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أسرع وقت ممكن. وأكدت أن اليابان لن تتراجع أبدا عن موقفها الثابت الداعم لأوكرانيا. وأضافت أن اليابان ستواصل دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا بالتنسيق مع المجتمع الدولي. وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للدعم الإنساني والدعم المتعلق بالطاقة الذي قدمته اليابان. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي محادثات في نيويورك، وقال ترامب إنهما يحاولان إيجاد حل. وفي بداية اجتماعهما يوم الثلاثاء، أكد ترامب أنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل. وحول إمكانية إنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا، قال ترامب: سنتحدث عن ذلك الآن. وقد طلبت أوكرانيا ترخيصا لتصنيع نظام الدفاع الجوي أمريكي الصنع. وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إن أوكرانيا قصفت مصفاتين للنفط في وسط روسيا، وشكر جنوده على قدرات البلاد على توجيه ضربات طويلة الأمد. ووسط تبادل الهجمات الانتقامية، أفادت السلطات الأوكرانية يوم الثلاثاء أيضا
بمقتل 3 أشخاص في غارات روسية على شرقي أوكرانيا.

أجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية والجيش الأمريكي تدريبا مشتركا بالذخيرة الحية في محافظة هوكايدو شمالي اليابان، ويعد هذا التدريب جزءا من مناورات درع الشرق المشتركة التي تجري هذا الشهر في اليابان. وقد تم إجراء التدريب في منطقة ياوسوبيتسو المخصصة للتدريبات شرقي هوكايدو أمام وسائل الإعلام يوم الثلاثاء. وأجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية التدريبات باستخدام طائرة استطلاع مسيرة من طراز سكان إيجل 2 أو سكان إيجل 2، وتلا ذلك تدريب لإطلاق النار طويل المدى من قبل القوات اليابانية والأمريكية استنادا إلى معلومات جمعتها طائرات مسيرة. وخلال التدريب انخرط نظام إطلاق الصواريخ المدفعية عالي الحركة التابع للجيش الأمريكي والمعروف باسم هاي مارس، ونظام إطلاق الصواريخ المتعدد التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية أو MLRS في إطلاق نار حي على نحو متواصل. وقد احتجت وزارة الخارجية الروسية على المناورات وحذرت اليابان في وقت سابق من هذا الشهر من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة. وتقول قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية إن المناورات لا تجري مع وضع دولة أو منطقة معينة في الاعتبار. تعتقد شركة أوبن إي آي أنه ينبغي على الولايات المتحدة أخذ زمام المبادرة في وضع معايير تقنية عالمية للذكاء الاصطناعي المتطور، ويأتي هذا في ظل تزايد المخاوف لدى قادة الأعمال والباحثين من أنه إذا استمر الذكاء الاصطناعي في التطور بشكل تلقائي في المستقبل فقد يفقد البشر السيطرة على تطوره. وأصدرت الشركة الأمريكية المطورة لبرنامج تشات جي بي تي مجموعة من المقترحات يوم الاثنين لبناء معايير دولية لممارسات السلامة والأمن، وتدعو المقترحات إلى وجود أساس تقني مشترك لقياس القدرات وتقييمها وتقييم المخاطر وكفاية الضمانات، كما يؤكد على ضرورة وجود إطار عمل لتبادل المعلومات والإبلاغ عن الحوادث عندما يقوم الذكاء الاصطناعي بحركات لم يخطط لها البشر. وتقول شركة أوبن إي آي إن الولايات المتحدة يجب أن تقود هذه الجهود وأن تعمل بشكل تعاوني مع دول العالم. وتحذر الشركة من أنه بدون توخي الحذر والحيطة اللازمين فيما يتعلق بالتحسين الذاتي المتكرر المستقل فقد يفقد البشر السيطرة العملية على تطوير الذكاء الاصطناعي. وتقول إنه إذا حدث ذلك قد يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة وأقل توافقا مع الأهداف، وبشكل عام يشكل خطرا على البشر. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشيسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
2: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユキさんに会いたいです。
0: إليكم المعاني.
1: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول:
2: ميرون بافيه でございます。
0: ها هو بارفي الشمام.
1: تنظر تام إليه وتقول:
2: أويشيسو.
0: يبدو لذيذا.
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفيه.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب:
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: شوغاكو دي بولانتيا أو شيماشتا.
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: إيشو ني أوتاتاري أودوتاري شيماشتا.
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة:
2: سو داتا نو.
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة:
2: هاي يوكي سان ني ايتاي ديس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافيه でございます。おいしそう。
3: タム、ユーキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユーキさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
3: 一緒に
0: يعني معا.
3: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
3: أتاو،
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري،
0: وبالمثل
3: أدوتاري
0: هي الفعل
3: أدور،
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري،
0: وشيماشتا يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
3: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
3: شماشتا،
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا.
3: أتتري أدتري شماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
4: هوكايدو で何をしますか؟ ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: إليكم المعاني.
4: 北海道で何をしますか？
1: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
5: 北海道で
0: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
5: 何をしますか؟
0: يعني ماذا ستفعل؟
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
5: ハイキングをしたり。
0: هي صيغة تري من
5: هايكينغ をする
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
5: 温泉に入ったり
0: هي صيغة تري من
5: 温泉に入る
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
5: شتاي ديس
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
1: استمعوا ورددوا.
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى.يقوم بالتسوق يعني
5: 買い物をする買い物をする
0: الفعل
5: する
0: أي يفعل صيغة تري منه هي
5: したり
0: يسبح في البحر يعني
5: 海で泳ぐ海で泳ぐ
0: الفعل 泳ぐ أي يسبح صيغة تري منه هي
5: 泳いだり泳いだり
4: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: أويسو.
5: أويسو.
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
5: أويشي.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
5: أويشو أويشو
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
2: ميدون بافي でございます أويشو
3: تامو يوكي さんとどこで会ったの？
2: ベトナムです小学校でボランティアをしました一緒に歌ったり踊ったりしました
3: そうだったの
2: はいゆうきさんに会いたいです
6: 食いしん坊カイトにお任せ
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية أليس كذلك؟
0: بلى وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
1: أحب الدايفكو كثيراً
0: أنا أيضاً من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي ومقرمشات طحين الأرز سيمبي ومعجنات مانجو إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف وزنزاي في الشتاء وهو فول أزوكي مطهو مع السكر
1: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
1: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية فكونوا معنا
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan Tokyo

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 23 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون في قمة نيويورك. رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي تلتقي الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ترامب يلتقي زيلينسكي لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة لإعادة تأكيد التعاون بشأن قضايا الدفاع والأمن الاقتصادي. ويتواجد الزعيمان في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد استمرت القمة التي انعقدت يوم الثلاثاء لأكثر من 30 دقيقة. وفي البداية قال ترامب: الصناعة في اليابان مزدهرة للغاية، والبلاد مزدهرة للغاية، هناك تحسن كبير، ويشرفني أن أكون معها، إنها صديقة لي، لقد تعرفنا على بعضنا البعض جيدا خلال الفترة الماضية، وستكون رئيسة وزراء عظيمة. وردت تاكايتشي بأنها ترغب في اغتنام هذه الفرصة لإظهار قوة تحالفهما للعالم، وأضافت أن التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين يشهد تقدما ملحوظا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت تاكايتشي إلى أن اليابان ظلت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة لسبع سنوات متتالية. كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وبالانتقال إلى الشؤون الإقليمية، تبادل الزعيمان وجهات النظر حول قضايا مختلفة تتعلق بالصين، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار قمة ترامب المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر عقدها يوم الخميس، واتفق على مواصلة العمل معا بشكل وثيق. وأثارت تاكايتشي أيضا قضية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تتخذ إدارة ترامب موقفا متشددا تجاهها. وقد تبادل الزعيمان وجهات نظر صريحة، حيث أوضحت تاكايتشي موقف اليابان الداعم لسيادة القانون. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، أكد الزعيمان مجددا على ضرورة العمل لبحث ملف برامجها النووية والصاروخية. كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الأوضاع المالية الدولية. عقدت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أول محادثات مباشرة بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحدث الزعيمان لمدة 20 دقيقة تقريبا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء. وأشارت تاكايتشي إلى أهمية عمل الدول المعنية بشكل موحد لدعم أوكرانيا وسط الغزو الروسي المستمر، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أسرع وقت ممكن. وأكدت أن اليابان لن تتراجع أبدا عن موقفها الثابت الداعم لأوكرانيا. وأضافت أن اليابان ستواصل دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا بالتنسيق مع المجتمع الدولي. وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للدعم الإنساني والدعم المتعلق بالطاقة الذي قدمته اليابان. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي محادثات في نيويورك، وقال ترامب إنهما يحاولان إيجاد حل. وفي بداية اجتماعهما يوم الثلاثاء، أكد ترامب أنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل. وحول إمكانية إنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا، قال ترامب: سنتحدث عن ذلك الآن. وقد طلبت أوكرانيا ترخيصا لتصنيع نظام الدفاع الجوي أمريكي الصنع. وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إن أوكرانيا قصفت مصفاتين للنفط في وسط روسيا، وشكر جنوده على قدرات البلاد على توجيه ضربات طويلة الأمد. ووسط تبادل الهجمات الانتقامية،
أفادت السلطات الأوكرانية يوم الثلاثاء أيضا بمقتل 3 أشخاص في غارات روسية على شرق أوكرانيا.

أجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية والجيش الأمريكي تدريبا مشتركا بالذخيرة الحية في محافظة هوكايدو شمالي اليابان، ويعد هذا التدريب جزءا من مناورات درع الشرق المشتركة التي تجري هذا الشهر في اليابان. وقد تم إجراء التدريب في منطقة ياوسوبيتسو المخصصة للتدريبات شرقي هوكايدو أمام وسائل الإعلام يوم الثلاثاء. وأجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية التدريبات باستخدام طائرة استطلاع مسيرة من طراز سكان إيجل 2 أو سكان إيجل 2، وتلا ذلك تدريب لإطلاق النار طويل المدى من قبل القوات اليابانية والأمريكية استنادا إلى معلومات جمعتها طائرات مسيرة. وخلال التدريب انخرط نظام إطلاق الصواريخ المدفعية عالي الحركة التابع للجيش الأمريكي والمعروف باسم هاي مارس، ونظام إطلاق الصواريخ المتعدد التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية أو MLRS في إطلاق نار حي على نحو متواصل. وقد احتجت وزارة الخارجية الروسية على المناورات وحذرت اليابان في وقت سابق من هذا الشهر من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة. وتقول قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية إن المناورات لا تجري مع وضع دولة أو منطقة معينة في الاعتبار. تعتقد شركة أوبن إي آي أنه ينبغي على الولايات المتحدة أخذ زمام المبادرة في وضع معايير تقنية عالمية للذكاء الاصطناعي المتطور، ويأتي هذا في ظل تزايد المخاوف لدى قادة الأعمال والباحثين من أنه إذا استمر الذكاء الاصطناعي في التطور بشكل تلقائي في المستقبل فقد يفقد البشر السيطرة على تطوره. وأصدرت الشركة الأمريكية المطورة لبرنامج ChatGPT مجموعة من المقترحات يوم الاثنين لبناء معايير دولية لممارسات السلامة والأمن، وتدعو المقترحات إلى وجود أساس تقني مشترك لقياس القدرات وتقييمها وتقييم المخاطر وكفاية الضمانات، كما يؤكد على ضرورة وجود إطار عمل لتبادل المعلومات والإبلاغ عن الحوادث عندما يقوم الذكاء الاصطناعي بحركات لم يخطط لها البشر. وتقول شركة أوبن إي آي إن الولايات المتحدة يجب أن تقود هذه الجهود وأن تعمل بشكل تعاوني مع دول العالم. وتحذر الشركة من أنه بدون توخي الحذر والحيطة اللازمين فيما يتعلق بالتحسين الذاتي المتكرر المستقل فقد يفقد البشر السيطرة العملية على تطوير الذكاء الاصطناعي. وتقول إنه إذا حدث ذلك قد يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة وأقل توافقا مع الأهداف، وبشكل عام يشكل خطرا على البشر. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشيسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
2: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユキさんに会いたいです。
0: いらいこもるまーに。
1: ナディラと تحضر البارفي الذي طلبته وتقول
2: メロンパフェでございます。
0: ها هو بارفي الشمام。
1: تنظر تام إليه وتقول
2: おいしそう。
0: يبدو لذيذا。
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفيه.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: شوغاكو دي بولانتيا أو شيماشتا.
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: إيشو ني أوتاتاري أودوتاري شيماشتا.
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة
3: سو داتا نو.
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة
2: هاي يوكي سان ني آيتاي ديس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة. يعني معا. هي عبارة عن الفعل أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري،
0: وبالمثل
3: أودوتاري
0: هي الفعل
3: أودورو
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري
0: وشيماشتا يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
3: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
3: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا.
3: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
4: هوكايدو で何をしますか？ ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: إليكم المعاني.
4: 北海道で何をしますか？
1: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
5: 北海道で。
0: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
5: 何をしますか？
0: يعني ماذا ستفعل؟
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
5: ハイキングをしたり。
0: هي صيغة تري من
5: هايكينغ をする
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
5: 温泉に入ったり
0: هي صيغة تري من
5: 温泉に入る
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
5: したいです
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. استمعوا ورددوا.
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى.يقوم بالتسوق يعني
5: 買い物をする買い物をする
0: الفعل
5: する
0: أي يفعل صيغة تري منه هي
5: したり
0: يسبح في البحر يعني
5: 海で泳ぐ海で泳ぐ
0: الفعل 泳ぐ أي يسبح صيغة تري منه هي
5: 泳いだり泳いだり
4: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: أويسو.
5: أويسو.
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
5: أويشي.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
5: أويشسو أويشسو
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
2: ميدون بافي でございます أويشسو
3: تام يوكي さんとどこで会ったの
2: ベトナムです小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة.اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية أليس كذلك؟
0: بلى وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
1: أحب الدايفكو كثيراً
0: أنا أيضاً من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي ومقرمشات طحين الأرز سيمبي ومعجنات مانجو إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف وزينزاي في الشتاء وهو فول أزوكي مطهو مع السكر
1: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
1: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية فكونوا معنا